0: be part of it. As we heard, they were having a kind of trial for 5 to 7 years old, but also normally will be 7 to 17 year old kids who are participating in the club. You are welcome to be part of it. I'll translate it very quickly in Arabic. احنا بنتكلم مع بريجيت ده هي الرئيسة بتاع النادي وروب هو المسؤول بالعلاقات الخارجية زي ما قلنا. هم بيتكلموا انا سألتهم شنو طبعا لما يقولوا كالتشر هو النظام كيف انتوا بتتعاملوا مع الاخرين يعني في كل مكان بيكون في طريقة تعامل هنا بيسموه كالتشر يعني زي عادات وتقاليد بتاعكم لكن ده ما معنى المقصود انه انتوا بترحب بالاخرين كيف بيقولوا اهم حاجة عندنا يا ليكونوا قاعدين في أمان شال سيفت أو سيفت بري مهم جدا ليال عشان في ويال فبالتالي لازم كل زول بيشتغل هناك يكون زول بيشتغل مع يال وخلفية بتاعه نظيف إتو زي ما عارفين وفي احترام وفي شغل مع بعض فده مهم جدا لأي كورة لأي رياضة لازم تشتغلوا مع بعض عشان الشغل ده شغل بتاع المجموعة ما شغل بتاع الفرد عشان كده بيكون فيه كذا ناس بيلعبوا في كورة فعايز ناس يلعبوا مع بعض وهم بيرهبوا بكل زول بغض النظر انت من وين انت لو جديد الليلة انت بتلقى نفسك جزء منهم لأنه بيحترموك وبدوك نفس الفرصة زي اللعيبة القدام بدولهم برضو بيخلوا الأصحاب يلعبوا مع بعض وده حاجة كويس جدا انك تكون لاعب مع صاحبك أو صاحبتك فانت بتكون عارفه ما بيكون في خوف وده جزء مهم جدا للنادي بتاعهم فإحنا هسا نمشي للفاصل لما نرجع هنواصل let's go for a bit of break and when we come back we'll take it from there let's listen to Lulue and we take it from there our listeners soon you're going to know about the club address and where they train and their website and maybe phone number if you want to be part of it now let's listen to this song and when we come back we'll take it from there
1: from the word of God she's recognized God's made some promises
0: Sorry, guys, they overlap there. Let's that what happened when you have one man show. All right, let's go and listen to this one. And we listen to Lulue. And when we come back, we'll take it from there.

0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Syrian.
2: Join or renew your 3ZZZ membership in May and you'll go into our prize draw. Thanks to station sponsor My Travel Solution, you could win return tickets to the Philippines or one of the other great prizes on offer in this year's Membership Drive prize draw. Don't just listen, join the 3ZZZ family today for just $16 or $11 concession. Head to 3zzz.com.au or call us now on 9415192. Thanks to our station sponsors, My Travel Solution, Museums Victoria, Nova Cinema Carlton, Melbourne Zoo, Chemist Warehouse Brunswick, Charmille Films, Bunnings Brunswick. Terms and conditions on our website.
3: إذا النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعا. تساعد إجراءات مثل نفخ الإطارات بشكل صحيح وتقليل الحمولة وجمع الرحلات في توفير الإمدادات للمزارعين والخدمات الأساسية لفترة أطول. كل فعل بسيط يحدث فرقا. للمزيد من نصائح توفير الوقود قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
2: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
4: إذا كنتم قد دعمتمونا سابقا فشكرا لكم. دعمكم هو سر استمرار هذا البرنامج. برنامجكم يبث بفضلكم. حان الآن وقت تجديد عضوياتكم. لا تكتفوا بالاستماع بل انضموا إلينا. انضموا إلينا مجددا مقابل $16 سنويا أو $11 للتلاميذ وحاملي بطاقة الكونسيشن. زوروا موقعنا الإلكتروني على 3zzz.com.au أو اتصلوا بنا على الرقم 9415-1928.
5: التالي هو البرنامج السوري.